0: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.
1: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ظروف ولا حروف خالص شي.

0: جينا لهين احنا قاد من الحروف فوقنا، جينا لي جاي لهين ما في لا ضرب ولا حروب خالص.
1: كيف جيتوا لهون على
2: نركب سيارة نوقف كان ما حد يشوفنا.